تو براغا في تشابو والله فوالا فوزا تشايلي فو باتباور ما بينيتو فو في تليلي فو نو سو عمازي لو انا مزبا كوزي غايقاك باسي غاما هامبو باينزان مينزان مينزي كونفو